مستخفنا يا رب إذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز العليم.

سابق النهار وكل في فلق يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين

حسن تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصيتا ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجناس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا بعثنا من مرقدنا هذا معاذ الرحمن وصدق المرسلون

الرب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون يا بني آدم أن تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا

صدق الله مولانا العظيم. صبر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صبر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يتم قبول ذوابكم لصنع وحضر سيدنا ونبينا وحبيبنا وشبيبنا الرسول وحدي بيت الغرام وجميع الصحابة القراء والتابعين والتابعين وتمسنا يوم الدين من الأولياء والشهداء والمبصرين خصوصا إلى حضر الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ الأئمة الخلوتي وشيخ محمد عبد الكريم سمى النبي المدني وشيخ محمد أرس بن عبد الله البنجيل وشيخ شهاب الدين البنجيل وشيخ نووي بن عمر البنتني وشيخ زيد بن نصم وشيخ علي بن عبد الله البنجيل وشيخ ناصر بن عبد وشيخ ناس بن عبد الغني وجميع معلمنا وشيخنا ودرسنا وأساتذتنا في الدين المتسمين بسند إلى سيد المرسلين وصولهم وإبراهيم وتلاميذهم أجمعين بأن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم منان ومشاهم من رحمته والمغفرة ويعلي درجاته من الجنة وينفعنا ويلو علم أولاد وذريتنا أجمعين وزوج وحدي بيوتنا ووالد مهماتنا ولأهل هذا المجلس من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونبحاتهم على أعضاء وصوصياتهم وغرباتهم من المدن وأقربين يتم والرسوخ وصل الجسد والرواد ودين الصدوب والهداية والاستقامة والاستقامة والاستقامة والوصل القادمة وأن الله يقضى حاجاتنا ويشفي مرضانا والمسلمين أجمعين شفاء عاجلا كاملا شفاء لا يقال بعد سقما ولا ألم ولا إلى وأن الله ينور قلوبنا بنور العلم والإيمان حكمة والبيان على هذه النية وبإمنة صالحة بسر النبي وبيال النبي سنة صلاة فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صبر الله العظيم صبر الله العظيم صبر الله العظيم صبر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأنتم إليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرب قدما ويكتب أبدا الآبدين وظهر الدائرين رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة عما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ربي زدني علما وارزقني فهما ورؤية القليل منه أي الزوج كثيرا وقبول فعله بالشكر ورؤية حاله بالفضل وألا تمنع نفسها منه إن كان على ظهر قتب ببط القب والتع أي سرج البعير وذلك إذا كان التمتع مباحا بخلاف غير المباح قوات الحائض أو نفاسا قبل الغسل ولو بعد انقطاع الدم عند الشافعي رضي الله عنه وقال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله يقول لو أن امرأة جعلت ليلها قياما ونهارها صياما ودعاها زوجها إلى فراشه وتأخرت عنه ساعة واحدة جاء يوم القيامة تصحب بالسلاسل والأغلال مع الشياطين إلى أسفل السافلين dan adab seseorang istri itu hendaklah ia melihat apapun yang sedikit yang diberikan oleh suaminya itu bernilai yang banyak sedikit laki memberi jangan dipandang sedikit tapi itu pandang banyak. Oke, apa memandang banyak duit 1000 pandang banyak ya Pak. Tetapi 1000 kalau artinya syukur. Syukur bahwa laki ini memberi. Syukur, syukur diberi laki. Nah, orang nang kada belaki pang kada dalam memberi. Itu. Ini kada menyindir nang kada belaki bang lah. Mbah bujur kalau mun kada belaki sih mbari. Nah. Ini. Kada dalam mbari.
Nah, walaupun laki itu sedikit memberi, pandang itu banyak. Jadi nang laki ini gajihan, bah gajihan, banyak gajihan nih. Lalu menjulung lawan nang ini sedikit banar. Jadi jar nang bini sedikitnya pian menjulung ilun duit. Kamu nangal kada jar guru pengajian, pandang nang sedikit itu banyak jar ha. Kada engken kalau bisi laki lah. Engken ngalih pang sedikit. Engken bisi laki. Tahu ya kalau engken ngalih. Tetapi mau beri bini duit itu ada serada nih tuh orangnya. Serada. Jadi kesian aja pang acil itu. Laki sidin engken banar. Tetapi mau menjulungi duit pang kan sidin. Nah ini kan ada juga itu. Nah jadi cilai bin bersyukur-syukur juga tuh ada laki yang memberi. Nah ini. Walaupun sedikit, tapi ada di bari. Ada juga kalau laki pian memberi 1,000 rupiah. Ada juga kalau, ada juga kalau laki pian memberi 10,000. Ya kalau, ada juga kalau memberi pian sebulan 100,000. Ada juga kalau memberi pian sebulan 500,000. Ada juga kalau memberi pian sebulan 1,000,000. Ada kalau, banyak kalau tak. Nah, apalagi dasar banyak nang banyak terjadi itu banyak diberi laki dipandang tetap sedikit. Kenapa jadi dipandang tetap sedikit? Karena nafsu yang kada pernah bersyukur rasa sedikit jadi beri laki. Padahal laki itu mencari akan duit nang gasan menjulung seorang macam itu sudah artinya bekerja nang berat sudah, belapah sudah, buyuh sudah. Jangan sampai kada dihargai jerih payah laki, keringat laki di dalam mencarikan nafkah terhadap bini. Terimalah pemberian laki itu dengan berterima kasih. Jadi jangan kada ingatlah lawan laki berterima kasih. Nimbah dijulung laki duit 5,000,000, sudah. Kada mau ucap muntung tuh nah terima kasih. Padahal bu ucap terima kasih lawan laki itu ibadah. Nah ini ibadah, karena setiap nikmat itu wajib kita bersyukur. Malam yaskurin nas lam yaskurillah, barang siapa kada berterima kasih kepada hamba Allah yang menyampaikan nikmat itu kepada kita, maka orang itu sama dengan tidak bersyukur kepada Allah. Sedangkan bersyukur kepada Allah itu mendatangkan nikmat berikutnya daripada Allah Ta'ala, tambahan atas nikmat yang sudah didapat. Jadi mun kada mau bersyukur berterima kasih lawan laki, maka kita termasuk daripada orang nang kufur. Orang kufur itu diancam Allah.